0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس، دي عربيشه سندونغ اوف راديو X.
3: يا ليلي يا عيني يا عرب X.
4: الله
5: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس. الليلة هنذيع مجموعة من الأغاني العربية المختلفة، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعة 8 ببرنامجنا المعتاد.
6: ليلي عيني على عرب
7: إكس، عرب إكس، اندماج وتفاعل، ثقافة وفن،
8: سياحة وسياسة.
7: عرب إكس، جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: مع عرب إكس على راديو.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو سو راديو إكس.
0: عرب إكس دي أغابيش زندونك أوف راديو إكس.
1: مع عرب إكس على راديو.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: سمعوا عرب إكس على راديو.

0: اندماج وتفاعل، ثقافة وفن،
1: سياحة وسياسة.
0: عربيكس جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.